0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بثقة ومسؤولية كنسية بالغة وتلبية لدعوة قدسة البابا ليون الرابع عشر، انطلقت في الفاتيكان أعمال اليوم الأول للكونسيستوار الاستثنائي لمجمع الكرادلة بمشاركة 178 كاردينالا وفدوا من مختلف الأبرشيات والدوائر الفاتيكانية حول العالم. وقد توزعت نقاشات هذا اليوم على جلستين صباحية ومسائية ركزتا على قراءة تحديات العصر الحاضر وسبل إعلان البشارة وبناء حضارة المحبة وسط الأزمات الدولية والاجتماعية الراهنة. وقد استهلت أعمال الجلسة الصباحية بقداس إلهي مهيب في بازيليكا القديس بطرس. انتقل بعده الكرادلة إلى قاعة البابا بولس السادس، حيث توزعوا على 8 مجموعات للكرادلة الناخبين الأبرشيين والسفراء البابويين وعشر مجموعات لكرادلة الكوريا الرومانية وغير الناخبين. وافتتحت الجلسة برئاسة الكاردينال رويدا أباريسيو وبكلمة ترحيبية من عميد المجمع الكاردينال جوفاني باتيستاري. تلتها الكلمة الاستهلالية للأب الأقدس الذي طلب فيها معونة الكرادلة الحثيثة لمواجهة المرحلة الراهنة، وهو ما قبله المجمع بجهوزية تامة وإيمان عميق. وتمحور النقاش الصباحي حول سؤال جوهري قدمه الكاردينال ريس في تأمله البيبلي الاستهلالي، يبحث في طبيعة العالم التي دعيت الكنيسة لإعلان الإنجيل فيه، حيث تشاركت المجموعات في تشخيص مظاهر المعاناة الإنسانية الناتجة عن التحولات الاجتماعية الكبرى، والتي تجلت في الاستقطاب المتزايد المولد للتوترات السياسية والعنف وتراجع احترام الأقليات الدينية والإثنية، فضلا عن تفشي النزعة الفردية المتطرفة وأزمة العائلة وعزلة المسنين والشباب وما يترتب عليها من آفات كالإدمان والانتحار وهجرة متسارعة تتطلب سياسات دمج حقيقية. وأمام هذه التحديات شدد الكرادلة على أهمية حضور الكنيسة كأم حاضنة ومرحبة قادرة على مراجعة الذات وتحويل الألم إلى فسحة نمو، لا سيما وأن تراجع مصداقية العديد من المؤسسات يضع على عاتق الكنيسة مسؤولية التحدث بسلطان دفاعا عن الكرامة الإنسانية، واعتبار السينودوسية دربا للعناية الإلهية لتلبية تطلعات البشرية. وفي ختام هذه الجلسة أكد الأب الأقدس أن العزلة والمعاناة هما نتاج المجتمع الحالي، مشيرا إلى أن الكنيسة تجيب بالدعوة إلى الشركة الحية وخلق خبرات حقيقية للقاء قبل أن تختتم الجلسة الأولى بصلاة التبشير الملائكي. أما الجلسة المسائية فقد انطلقت بروح التضامن الإنساني، حيث وجه المجمع فكره وصلاته إلى الوضع المأساوي في فنزويلا وإلى ضحايا الزلزال الأخير قبل أن تبدأ النقاشات التي أدارها الكاردينال بابلو فيرجيليو سيونكو دافيد حول الفصل الخامس من الرسالة العامة للبابا ليون الرابع عشر الإنسانية الرائعة، وبتقرير استهلالي من الكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز رئيس دائرة عقيدة الإيمان. وقدمت 11 مجموعة عمل خلاصاتها التي حذرت فيه من القوة المجردة من الإنسانية لثقافة النفوذ ومخاطر الانصياع لمنطق الأقوياء وتطبيع الحروب، داعية إلى تبني لغة كنسية وإنسانية ترتكز على الإصغاء والمغفرة والمصالحة والعدالة التعويضية لمخاطبة قلوب المتنازعين وتضمير جراح الصراعات. كما شهدت الجلسة تأكيدا واسعا على محورية الإيمان بالمسيح وتطبيقه عمليا، والتشديد على أهمية الحوار مع المعتقدات الأخرى ولا سيما الإسلام لمواجهة عولمة اللامبالاة، مع الإشادة بالدور الدبلوماسي للكرسي الرسولي وسفرائه في مناطق النزاع كالأرض المقدسة وشرق أوروبا. وبرزت في هذا السياق دعوة جماعية لتجاوز مفهوم الحرب العادلة واستبداله بالحق في الدفاع المتناسب، معربين عن امتنانهم لإدانات البابا الصارمة للحروب ومناقشين دور الخدمة البطرسية كضمانة لاستقلال الكنيسة عن السلطات السياسية والاقتصادية السامة. وفي الختام ترك الكرادلة فسحة للمداخلات الشخصية التي ثمنت كلمات البابا الشجاع في رسالته العامة بشأن تأخر الكنيسة التاريخي في إدانة العبودية، مؤكدين أن مجمع الكرادلة مدعو لتبني مبادرات ورموز تاريخية تجسد السلام على غرار لقاء أسيزي عام 1986، ليختتم اليوم الأول بقيادة الأب الأقدس بالصلاة الختامية محاطا بالكرادلة في تمام الساعة 7:30 مساء.
2: الاستجابة للدعوة الواردة في الرسالة العامة الأولى للبابا لاوون الرابع عشر، الإنسانية الرائعة، تجاوز نظرية الحرب العادلة والنظر إلى التحول الثقافي القوي الذي يسهل اندلاع حروب جديدة بفضل الموارد المعززة بالذكاء الاصطناعي، والتأكيد مجدداً على أن الكنيسة بعيدة عن المصالح الانتخابية ولا تلجأ إلى العنف اللفظي ولا تطالب بامتيازات، بل تدافع عن الكرامة الإنسانية. هذه هي بعض المفاهيم التي عبر عنها الكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز عميد دائرة عقيدة الإيمان في افتتاح الجلسة الثانية للكونسيستوار الاستثنائي، ملقيا تأملا عميقا حول ثقافة القوة التي تشكل محور الفصل الخامس من الرسالة العامة للبابا لاوون الرابع عشر. تتعلق النقطة الأولى التي يصر عليها الكاردينال بانتشار ثقافة عولمية تستدرج حتى البعيدين عن الحرب، ولكنها تتجه نحو سلبية معينة في مواجهة التقدم الغير المنضبط لبعض أشكال القوة، وليس أقلها بفضل وسائل التواصل الجديدة المعززة بشكل كامل بواسطة الذكاء الاصطناعي. ثم توقف عميد دائرة عقيدة الإيمان عند التلاعب بالعقيدة الاجتماعية للكنيسة والتي تستخدم لإعطاء أساس نظري لأكثر الحروب جورا، إذ بدلا من وقف الحروب تساعد على تبريرها كما يستشهد بمفهوم الدفاع الشرعي عن النفس فيما يسمى بالحروب الاستباقية. ولكن وفقا لتعليم الكنيسة الكاثوليكية فإن الحدود واضحة، ضررا دائم يسببه المعتدي، وأن تكون جميع الطرق التي سلكت قد ثبتت عدم فعاليتها، ولا تستمر الحرب إلى أجل غير مسمى لمجرد تجنب الظلم، وأن تكون هناك تناسبية بين الهجوم المتلقي والرد الدفاعي وآثاره. ومستشهدا بوثيقة الفرح والرجاء، يؤكد الكاردينال فرنانديز أن تدمير مدن بأكملها لا يمكن اعتبارها عملا دفاعيا متناسبا، ويشير في هذا الصدد إلى عدم تناسب الهائل في التداخلات العسكرية في غزة وجنوب لبنان، ويذكر العدد الهائل من الأطفال الذين قتلوا وعدد المنازل التي قصفت، الأمر الذي يسمح لنا كما يشدد الكاردينال بالتحدث عن تدمير شامل. ويتابع، ومع ذلك سواء في روسيا أو في تعاون الولايات المتحدة الأمريكية في حروب الشرق الأوسط، فإن التبرير دائما ما يكون شكلا من أشكال الدفاع عن النفس. وفي هذا السياق جرى نسيان القانون الدولي الإنساني ونشهد تطبيعا للحرب، بل وأيضا كما ورد في الرسالة العامة إعادة تأهيل مقلقة للحرب كأداة للسياسة الدولية مع فقدان خطير للذاكرة التاريخية. وفي هذا الصدد فإن الحروب الاستباقية تتذرع من جانب واحد بأعمال تحضيرية محتملة غير مثبتة لاعتداءات خارجية، وهذا يبرر ما نستمر في رؤيته في غزة ولبنان وأوكرانيا وأماكن أخرى أيضا. لذلك يجب مراجعة مفهوم الدفاع الشرعي عن النفس تماما كمفهوم الحرب العادلة. وفي تأملات الكاردينال فرنانديز عميد دائرة عقيدة الإيمان، قد خصصت مساحة واسعة للمشكلة الثقافية للقوة، حيث جرى التنديد بمعركة ثقافية وهي عمل دقيق وشامل وعالمي يؤدي إلى نسبية كل شيء، وبالتالي ينتهي بالأمر إلى منح حرية واسعة للقادة العنيفين. ومن هنا جاءت الدعوة للانتباه إلى 3 أشياء لا يمكن للأساقفة قبولها. الأول يتعلق باللجوء المستمر إلى تسفيه وإقصاء من يفكر بشكل مختلف، وبناء المخاوف والأحقاد التي تمهد الأرض لصراعات جديدة. ويوضح الكاردينال أن العنف والتشاؤم والهجمات اللفظية الخبيثة من جانب القادة السياسيين قد وصلت في بعض البلدان إلى مستويات لم تكن متخيلة منذ فترة قصيرة. النقطة الأخرى التي يجب الانتباه إليها هي اعتبار السلام والحوار مواقف طوباوية وغير عقلانية. لهذا السبب يعتاد الناس على العنف السياسي والحرب التي تصبح هكذا ضرورية. ويضيف، في بعض الأحيان يقع الأساقفة أنفسهم في هذا الفخ لتجنب وصفهم بالسذاجة، وأخيرا عدم الاتساق والازدواجية كثرة الجياء. فإذا كانت الدولة عدوة تدان باعتبارها غير ديمقراطية وتفرض عليها عقوبات بطرق مختلفة، ولكن إذا كانت دولة حليفة يتجاهل غياب حرية التعبير وحقوق الإنسان أو الديمقراطية فيها. وإشارة إلى القادة الذين يتعرضون لانتقادات شديدة في العالم، وأيضا إلى الاتحاد الأوروبي الذي يفرض عقوبات اقتصادية على دولة ما بينما يرسل مساعدات مالية أو أسلحة إلى دول أخرى، وهي تناقضات تولد باسم المصلحة والملائمة وتؤدي إلى غياب سياق حقيقي ومستقر للحقيقة والقيام. يقول الكاردينال فرنانديز: الخبر السار في هذا المشهد المظلم وأنه يفتح اليوم مساحة جديدة وغير معتادة للعقيدة الاجتماعية للكنيسة. إن تعليمنا الاجتماعي في الحقيقة يتمتع بنزاهة وانسجام وتماسك لا يوجد في السياسة أو في الأطروحات الإيديولوجية أو في قطاعات أخرى من المجتمع. إن رسالة الإنجيل تعارض الحرب وتقف إلى جانب الضعفاء وهي من أجل الحياة، وبالتالي فإن الكنيسة غريبة عن المصالح الانتخابية ولا تلجأ إلى العنف اللفظي ولا تطالب بامتيازات. إنها تعلن دائما عن محبة المسيح المخلصة، لكنها لا تفصلها أبدا عن الدفاع المستمر عن الكرامة الإنسانية في جميع الظروف. وفي الختام وجهت الرسالة للكنيسة بشكل عام، حيث أكد عميد دائرة عقيدة الإيمان: إذا حرصنا على عدم الاستسلام لثقافة القوة وإذ بذلنا جهدنا لتغذية الثقافة البديلة للأخوة والصالح العام، عندها فقط سيكون من الممكن الانثقاف الكامل للإنجيل في بلداننا وعصرنا الحالي.
3: في خطاب ألقاه في مدينة كاونس الليتوانية، شدد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر، شدد على الترابط الوثيق القائم بين الدبلوماسية البابوية والكرازة بالإنجيل، مؤكدا أن عمل الكرسي الرسولي في العالم لا ينفصل عن خدمة السلام والحقيقة وكرامة الإنسان. جاء ذلك خلال احتفال الكنيسة الليتوانية بالذكرى المئوية للدستور الرسولي الذي أسس المقاطعة الكنسية الليتوانية ومنح الكنيسة المحلية استقلالها القانوني والرعوي. استهل سيادته كلمته بنقل بركة البابا ورسالة قربه الروحي من الشعب الليتواني، مشيرا إلى أن هذه المناسبة ليست مجرد ذكرى تاريخية، بل هي فرصة لاستحضار عجائب الله في حياة الكنيسة ومسيرتها. ولفت إلى أن تأسيس الكنيسة الليتوانية المستقلة قبل 100 عام جاء بفضل جهود الطوباوي يورجيس ماتولايتيس، الذي وصفه بأنه جمع بين الإيمان العميق والحنكة الدبلوماسية والرؤية الروحية، ما مكنه من تجاوز أزمات سياسية ومؤسساتية معقدة في تلك المرحلة. وأكد المسؤول الفاتيكاني أن هذا النموذج التاريخي يظهر بوضوح أن القداسة يمكن أن تكون أساسا فعالا للدبلوماسية، متحدثا عما سماه دبلوماسية القديسين، حيث تتلاقى الحكمة السياسية مع الإيمان العميق وخدمة الخير العام. وأضاف أن الكنيسة عبر تاريخها قدمت شخصيات جمعت بين الرسالة الإنجيلية والعمل الدبلوماسي من أجل السلام والحرية في منطقة البلطيق وخارجها. بعدها أوضح رئيس الأساقفة جالاجر أن الدبلوماسية البابوية تختلف عن سائر أشكال الدبلوماسية لأنها تستمد جوهرها من الإنجيل وتضع الإنسان في قلب اهتماماتها. وقال إن رسالة الكنيسة اليوم تقوم على إعلان الحقيقة المتجسدة في المسيح، وهي حقيقة لا تخشى الاضطهاد أو صعوبات، بل تواجهها باسم الكرامة الإنسانية والحرية الدينية. وأضاف أن كل جهد دبلوماسي يقوم به الكرسي الرسولي يهدف في نهاية المطاف إلى تهيئة الظروف المناسبة لنشر الإنجيل وخدمة خلاص الإنسان. وأشار سيادته بعدها إلى أن البابا لون 14 جعل من السلام محورا أساسيا في حبريته، مذكرا بأن السلام ليس مجرد غياب للحرب، بل هو ثمرة مصالحة داخلية عميقة مع الله ومع الذات ومع الآخرين. في هذا السياق شدد جالاجر على أن القلب البشري يبقى قلقا ومضطربا ما لم يجد راحته في الله، مستعيدا كلمات القديس أغسطينوس التي استشهد بها البابا مرارا وتكرارا خلال عامه الأول في السدة البطرسية. كما تناول جالاجر في خطابه قضايا حقوق الإنسان الأساسية، مذكرا بأن الدبلوماسية الفاتيكانية تدافع عن الحياة البشرية منذ لحظة الحبل بها وحتى نهايتها الطبيعية، وعن الأسرة القائمة على الزواج، وعن العدالة الاجتماعية وحرية الدين وحق الشعوب في السلام. وأوضح سيادته أن هذه المبادئ ليست مجرد مواقف سياسية، بل تنبع من رؤية إنجيلية تعتبر الإنسان صورة الله وموضوع محبته الأول. في معرض حديثه عن النزاعات الراهنة، توقف جالاجر عند الحرب الدائرة في أوكرانيا والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، معبرا عن قلق الكرسي الرسولي من تصاعد العنف واحتمالات الانزلاق إلى مواجهات أوسع، بل وحتى إلى حرب نووية. وقال إن العالم اليوم يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى رحمة قادرة على كسر دوائر الكراهية والانتقام، معتبرا أن الرحمة ليست فقط قيمة روحية، بل هي أيضا فئة سياسية ودبلوماسية ضرورية لبناء السلام. وأضاف سيادته أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق من دون تواضع، ولا عدالة من دون غفران، مستعيدا كلمات البابا الراحل يوحنا بولس الثاني الذي قال: لا سلام من دون عدالة، ولا عدالة من دون غفران. وأكد جالاجر أن الجراحة التي تخلفها الحروب والصراعات سواء بين الشعوب أو داخل المجتمعات والعائلات لا تلتئم إلا بالمصالحة، وأن الغفران لا يلغي العدالة، بل يضع حدا لمنطق الانتقام المستمر. في الختام دعا جالاجر إلى شجاعة دبلوماسية جديدة تعمل من أجل ما وصفه البابا لون 14 بالسلام المجرد والمجرد من السلاح، مؤكدا أن بناء الجسور والتغلب على الشر بالخير يظلان السبيل الوحيد لإنهاء دوامة العنف، ومضيفا أن البشرية لن تجد السلام الحقيقي إلا إذا عادت بثقة إلى رحمة الله.
4: أصدرت الأمانة العامة للسينودوس الجمعة 26 من حزيران يونيو بيانا في ختام لقاء المسؤولين عن الهيئات القارية، والذي كان قد بدأ أعماله الثلاثاء 23 من الشهر. وتحدث البيان في البداية عن لقاء قداسة البابا لون 14 المشاركين في اللقاء في حدث وصفه الأمين العام للسينودوس الكاردينال ماريو غريك بعلامة دعم وتشجيع في مواصلة العمل من أجل ارتداد سينودوسي للكنيسة. ووصل البيان أن هذا اللقاء قد جاء تتويجا لثلاثة أيام من العمل من قبل ممثلي أمريكا اللاتينية، أفريقيا، آسيا، أوروبا، أوقيانيا، الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، بمرافقة منسقي المجموعات القارية السينودوسية. وأوضح البيان أن اللقاء قد تمحور حول المرحلة التطبيقية للسينودوس، وذلك في ضوء الوثيقة نحو جمعيات 2027-2028، المراحل، المعايير وأدوات التحضير. وقد بدأ اللقاء بكلمة افتتاحية للكاردينال ماريو غريك الأمين العام للسينودوس، ثم تمحورت أعمال اللقاء حول الإصغاء والتمييز في مسيرة تطبيق ما وصفه البيان بهذا الزمن السينودوسي الجديد. وأضافت الأمانة العامة أن المرحلة التطبيقية والتي تضع في مركزها الوثيقة الختامية للجمعية العامة 16 لسينودوس الأساقفة ليست نسخة من مسيرة ما قبل الجمعية، بل هي مسيرة جديدة لم تختبر حتى الآن أبدا، تدعى فيها الجماعات المحلية إلى أن تترجم انطلاقا من أطرها الخاصة توصيات الوثيقة الختامية. وتبع البيان أنه قد تم تخصيص جزء من أعمال اللقاء للتعرف على التطورات الأساسية في تطبيق الوثيقة الختامية في القارات المختلفة، وقد أبرز هذا الإصغاء إلى الخبرات الهامة والمصاعب التي برزت والقضايا المفتوحة والأولويات الرعوية، كنيسة مبدعة في حركة تلمس بشكل خاص الحاجة إلى تكوين وإلى تطوير لروحانية سينودوسية والتزام أكبر من أجل انثقاف الأسلوب السينودوسي. ووصلت الأمانة العامة أن الكنائس المحلية في تنوع الأطر الاجتماعية والثقافية والكنسية تعمل في المقام الأول على تحويل السينودوسية من حدث إلى بعد دائم في حياة الكنيسة. وأشار البيان إلى أمور تجعل المسيرة أكثر صعوبة لكنها لا توقفها، مثل المصاعب الاقتصادية أو تلك المتعلقة بالبنى أو العاملين، وأحيانا حتى جغرافيا الأراضي، هذا إلى جانب عدم الاستقرار السياسي والفقر. وتبع بيان الأمانة العامة للسينودوس مشيرا إلى مداخلة للأب جاكومو كوستا مستشار الأمانة العامة توقف فيها عند المسيرة نحو الجمعية العامة للسينودوس التي ستعقد في تشرين الأول أكتوبر 2028، وأوضح أن هذه المسيرة تتضمن 4 مراحل، حيث ستعقد في النصف الأول من سنة 2027 جمعيات على صعيد الأبرشيات، وذلك لتحليل الخبرات المتعلقة بتطبيق الوثيقة الختامية. تلي ذلك في النصف الثاني من سنة 2027 جمعيات لمجالس الأساقفة على الصعيدين الوطني والإقليمي، وفي النصف الأول من سنة 2028 ستعقد جمعيات قارية، لتليها المرحلة الرابعة والختامية أي الجمعية العامة للكنيسة كلها بمشاركة الأب الأقدس، وذلك في تشرين الأول أكتوبر 2028 في الفاتيكان. هذا وقد تم التأمل خلال اللقاء حسب ما تابع بيان الأمانة العامة حول دور الهيئات القارية ومجموعاتها السينودوسية في مسيرة وجمعيات الأبرشيات وعلى الأصعدة الوطنية. وقد أكد المشاركون أن واجبهم هو في المقام الأول المرافقة لا الإشراف، وتحدثوا بالتالي عن تعزيز أشكال تبادل المواهب بين الكنائس المحلية، كما وشددوا على أن الجمعيات سواء تلك الخاصة بالكنائس المحلية أو تلك العامة لا تشكل نقاط وصول في مسيرة الارتداد السينودوسي التي بدأتها الكنيسة، بل هي زمن احتفال وتمييز لفهم كيفية السير قدما. ثم ختم البيان مشيرا إلى أن اليوم الأخير في اللقاء قد تمحور حول الجمعيات القارية، وقد تم إيضاح أن الهيئات القارية تعمل مع فرقها لا فقط من أجل تنظيم جمعيات بكل معنى الكلمة، بل وأيضا لتنظيم مسيرات إعداد للوفود التي ستشارك فيها. وتتم حاليا دراسة أشكال مختلفة من اللقاءات تهدف كلها إلى تمكين أكبر أعداد ممكنة من المؤمنين من المشاركة.
0: وجه مجلس أساقفة فنزويلا رسالة دعا فيها إلى يوم وطني للصلاة الأحد 28 حزيران يونيو، مشيرا إلى اللحظات العصيبة التي تعيشها البلاد عقب زلزالين عنيفين وقعا مساء الأربعاء الماضي. ودعا الأساقفة الأبرشيات والرعاية إلى الصلاة، مسلطين الضوء على أن الصلاة المشتركة بلسم يخفف المعاناة ويشعل الرجاء. وأعرب أساقفة فنزويلا عن ألمهم العميق ورفعوا الصلاة إلى الله، سائلين العزاء للعائلات والشفاء العاجل للجرحى. وأشاروا في الوقت نفسه إلى أنه بالتنسيق مع كاريتاس فنزويلا تم إطلاق شبكة تضامن وطنية من أجل تقديم المساعدات الإنسانية. وفي ختام الرسالة أوكل مجلس أساقفة فنزويلا البلاد إلى حماية مريم العذراء سيدة كوروموتو. هذا ونشرت هيئة كاريتاس فنزويلا بيانا على مواقع التواصل الاجتماعي أعربت فيه عن تضامنها مع المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد مساء الأربعاء الماضي 24 حزيران يونيو. وأكدت كاريتاس فنزويلا صلاتها من أجل الأخوة والأخوات الكثيرين الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم في هذه اللحظات العصيبة، وأشارت كاريتاس فنزويلا إلى أن الفكرة يتجه بشكل خاص إلى من يعانون أصلا من الفقر وتتفاقم اليوم معاناتهم وينظرون إلى المستقبل بقلق كبير. ودعت كاريتاس فنزويلا جميع الفنزويليين وجميع الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة إلى الإسهام بسخاء لدعم شبكة التضامن التي تم إطلاقها، وذلك من أجل تقديم المساعدة. وقد تم فتح مركز وطني لجمع التبرعات، وهناك مبادرات يتم القيام بها لتوزيع مياه الشرب والمواد الغذائية والأدوية وغيرها من الاحتياجات الأساسية لمساعدة المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد.
1: لنسر معا خطوة بخطوة مع البابا، لنكن عونا للبابا في رسالته، رسالة السلام والرجاء والمحبة. كن سندا للأب الأقدس، وتبرع لفلس القديس بطرس. زوروا الموقع www.obolodisanpietro.va.

بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تلا قداسة البابا لهون الرابع عشر ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع وفود الحجاج والمؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وقبل الصلاة ألقى الأبو الأقدس كلمة قال فيها: في إنجيل اليوم أيضا نستمع إلى بعض حث يسوع لعيش الاتباع ولكي نكون شهودا لملكوته. لا يتعلق الأمر ببعض الأفعال الخارجية، بل بأن نلزم كل كياننا في علاقة محبة معه. ولكي تؤتي ثمرا تتطلب المحبة ثلاثة أشياء على الأقل: التجرد والخسران والاستقبال. تابع الأبو الأقدس يقول أولا التجرد. يقول يسوع: من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فليس أهلا لي، ومن أحب ابنه أو ابنته أكثر مما يحبني فليس أهلا لي. في اللحظة التي يبدأ فيها الرب بإرسال رسله في رسالة، هو يريدهم أحرارا من أي رباط، لكن الحقيقة تنطبق على الجميع بأن حتى العواطف الأكثر أهمية تجد ملأها بفضل المحبة التي يمنحنا المسيح إياها. لنفكر على سبيل المثال في الحياة الزوجية: لا يمكن عيشها بالكامل إلا بترك بيت الوالدين للالتزام بالعلاقة الزوجية. ولنفكر أيضا في نمو الأبناء، نحن نساعدهم على تحقيق ذواتهم ولكي يكونوا سعداء من خلال تربيتهم على أن يسيروا على أقدامهم وأن يتخذوا خياراتهم بأنفسهم. يقول القديس أغسطينوس: من المؤلم أن تتجرد عما تحبه، ولكن الفلاح أيضا يفقد مؤقتا ما يزرعه. فقط من خلال خسران تلك البذرة التي يلقيها في الأرض سيتمكن من رؤيتها تزهر. أضاف الحبر الأعظم يقول: وبهذا المعنى فإن المحبة هي أيضا خسران. يصعب علينا فهم ذلك، خصوصا في عالم يبدو فيه الخسران ضعفا ويسود فيه هوس الأخذ والامتلاك، غير أن المحبة لا تثمر إلا في بذل الذات، عندما نكون مستعدين لخسران جزء من الأنا الخاص بنا لكي نفسح المجال للآخر، ولخسران القليل من الوقت للإصغاء إلى صديق، ولخسران القليل من الراحة لمشاركة موقف صعب. إن الذي يحتفظ بحياته لنفسه فقط كما يقول الإنجيل يفقدها في الحقيقة، لأنها لا تنفتح على فرح المحبة وتصبح عقيمة. لهذا السبب يدعون يسوع إلى معانقة الصليب، فقد قدم نفسه ذبيحة وفقد ذاته، وبهذه الطريقة بالتحديد تمكننا من أن ننال حياته بوفرة. وبالطريقة عينها إذا عشنا بمنطق العطاء سنكون نحن أيضا قادرين على توليد حياة جديدة في علاقاتنا. تابع الأبو الأقدس يقول أخيرا الاستقبال. إن المحبة تعبر عن نفسها في الواقع في خيارات وأفعال ملموسة، في التزام مبني على بادرات صغيرة يومية مثل تقديم كأس ماء بارد لمن هو عطشان. ويسوع إذ يرسل تلاميذه أمامه يطلب منهم أن يذهبوا بلا زاد، أي أن يكونوا معوزين، لأنهم بهذه الطريقة سيثيرون روح الاستقبال في الذين يلتقون بهم. وهكذا فقبول من يأتي باسم يسوع هو قبول له وللآب السماوي الذي أرسله. إن محبة الرب تمر دائما عبر استقبال الإخوة. وختم البابا لاوون الرابع عشر كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول: أيها الأعزاء، لنصلي إلى العذراء مريم التي أحبت ابنها وعرفت أيضا كيف تفقده، لكي تساعدنا على أن نكون شهودا ودعاء وفرحين لمحبة المسيح.
2: اختتم قداسة البابا لهون الرابع عشر مساء السبت 27 من حزيران يونيو الكونسيستوار الاستثنائي الذي كان قد بدأ الجمعة. وفي بداية مداخلته قال الأب الأقدس إنه يريد أولا الإعراب عن قربه وقرب مجمع الكرادلة بكامله من شعب فنزويلا المتضرر بشكل كبير من الزلزال العنيف. كما وأكد البابا صلاته من أجل الضحايا وعائلاتهم ومن يعانون من تبعات هذه المأساة، وأضاف أنه يوكل إلى الرب جميع العاملين في الإغاثة ويسأل ألا يغيب تضامن الجماعات الدولية. ثم تحدث عن الكونسيستوار فأعرب عن امتنانه على الحرية والأخوة والحس الكنسي التي شارك بها الكرادلة في أعمال الكونسيستوار، ووصل أننا قد بدأنا هذين اليومين جاعلين صورة السامري الصالح تقودنا، أي شخص يتوقف أمام أخ جريح ويتأثر في أعماقه ويعتني بهذا الرجل. وأضاف الأب الأقدس أنه يريد الإشارة إلى أيقونة أخرى من الإنجيل، تلميذي عماوس، فقد كان هما أيضا يسيران في خوف ويأس، إلا أن الرب قد رافقهما السير وأصغى إلى أسئلتهما، فسر لهما الكتب وأوقد قلبيهما وغير مسارهما. وقال البابا لون 14 إنه يعجبه التفكير في أن ما عشناه هذين اليومين يحمل شيئا من هذه الخبرة، فقد سرنا معا وأصغينا بعضنا إلى بعض وتركنا فسحة للرب الذي أشعل في قلوبنا مجددا الرجاء، ويعيدنا الآن إلى كنائسنا لمواصلة السير بنظرة جديدة. عاد قداسة البابا بعد ذلك إلى التأمل الختامي للمسيرة السينودوسية، فقال إنه قد ساعدنا على إعادة قراءة ما عشنا خلال هذين اليومين، وأضاف أنه يرى أن السؤال حول السينودوسية ليس من لديه سلطة القرار، بل هو سؤال أكثر عمقا، كيف يمكننا حراسة العطية التي أوكلها الله إلى كنيسته. وتبع البابا موكلا إلى الكرادلة مسيرة تطبيق السينودوس، سائلا إياهم مرافقة هذه المسيرة بتعزيز فهم حقيقي وتشجيع الجميع على المشاركة. وذكر قداسته بحديث الأمين العام للسينودوس الكاردينال غريك عن أن السينودوسية ليست مجموعة اجتماعات أو منهج عمل، بل هي أسلوب روحي ينبع من اللقاء وينمو في الإصغاء وينضج في التمييز. وذكر البابا بأن الكرادلة قد عرفوا في الجلسة الأولى والتي تمحورت حول كيفية إعلان الإنجيل في عالم اليوم بالمعاناة الناتجة عن الحروب والعنف والفقر، وعبروا عن وعيهم بأن خلف هذه المآسي هناك معاناة أكبر. وتحدث قداسته عن الوحدة وأزمة العلاقات وفقدان الرجاء وصعوبة تبادل الاعتراف ببعضنا البعض كأخوة وأخوات. وأشار البابا بشكل خاص إلى حديث الكرادلة عن الشباب لامسين في تساؤلاتهم ومعاناتهم أحد أكبر جروح زمننا، وأضاف أن بحث الشباب عن علاقات حقيقية وذات معنى يذكرنا بأن الإنجيل يواصل الإجابة على تطلعات أكثر عمقا للقلب البشري، ودعا البابا إلى الإصغاء إلى الشباب وعائلاتهم بتواضع. وفي حديثه عن العائلات قال الأب الأقدس إن العائلات حين يتم دعمها ومرافقتها تكبر مدرسة علاقات وتضامن ورجاء، وأشار إلى تبعات جرح العائلات وعزلها على المجتمع. وذكر في هذا السياق بالاستعداد للقاء في شهر تشرين الأول أكتوبر مع قادة الكنائس الشرقية ورؤساء مجالس الأساقفة لتقييم الخطوات التي تم القيام بها بعد الإرشاد الرسولي فرح الحب، وأضاف أن هذا اللقاء سيشهد مشاركة بعض العائلات لتقاسم خبراتها. ثم انتقل الأب الأقدس إلى حديث الكرادلة خلال الجلسة الثانية للكونسيستوار والمخصصة لموضوع ثقافة القوة وحضارة المحبة عن السلام، وقال إن هذه الجلسة قد جعلتنا نقوم بخطوة إضافية، وأن الكرادلة قد استقبلوا بوضوح واحدة من أفكار الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، فالحرب ليست نزاعا بين الدول، بل هي تنشأ قبل ذلك من القوة التي تميز أسلوب تفكيرنا وعيش العلاقات وممارسة السلطة واستخدام الاقتصاد والتكنولوجيا بل وحتى الدين. وأكد أن الرد على هذا يتطلب بناء ثقافة التعاون وحوار قادرة على منح قوة جديدة لتعددية الأطراف، كي تتعلم الشعوب مجددا البحث معا عن الخير العام للعائلة البشرية بكاملها. كما وأشار قداسته إلى حديث بعض الكرادلة عن الإجابة غير العنيفة أمام أشكال العنف الكثيرة، وقال إن هذا شكل إنجيلي لسكن التاريخ هو ثمرة التأمل في أسلوب يسوع، وأضاف أن هذا الأسلوب لا يتنازل عن الحق لكنه يرفض اعتبار الآخر عدوا، إنه أسلوب يبدأ بتجريد الذات من السلاح، ما يكشف منطق الفصح الذي تظهر فيه المحبة أكثر قوة من الكراهية وتزيل المغفرة دوامة الانتقام. هذه هي قوة المسيح المصلوب القائم من بين الأموات، قوة لا تدمر العدو بل تجعل من الممكن العثور على أخ. وفي حديثه عن أعمال الكونسيستوار فيما يتعلق بالموضوع الثالث أي بناء الخير العام، سلط البابا لون الرابع عشر الضوء على أن الكثير من الكرادلة قد أشاروا إلى أن الخير العام اليوم ليس مجرد هدف نسعى لبلوغه، بل هو واقع يجب إعادة اكتشافه معا. وأضاف أننا نعيش زمنا يصبح فيه من الصعب حتى التعرف على ما هو بالفعل خير الجميع، وبالتالي فإن الكنيسة متجذرة في المسيح هي مدعوة إلى حماية أماكن اللقاء والإصغاء والحوار التي يمكن فيها أن تنمو ثقافة خير عام متجددة، ويتطلب هذا عملا تربويا صبورا يساعد على الاعتراف بالكرامة التي لا يمكن المساس بها لكل شخص، ومسؤوليتنا بعضنا إزاء البعض. وقال البابا في هذا السياق إن الفقراء ليسوا فقط من توجه إليهم عنايتنا، بل هم أبطال رجاء الله الذي يواصل الرب تحفيزه في التاريخ. ثم أشار البابا إلى أمر آخر برز خلال جلسات الكونسيستوار، ألا وهو أن الكرادلة، وبينما كنا نتساءل حول مسؤولية الكنيسة في عالم اليوم، قد أشاروا إلى أهمية الشهادة والقرب وتكوين الضمائر وتأسيس جماعات أخوية وصادقة. وقال البابا إن هذه الشهادة تولد من اللقاء بالمسيح، من كلمته ومن الأسرار، وأضاف أن الكنيسة مدعوة إلى أن تكون بشكل أكبر دائما ما تعلنه، وعلى هذا الأساس يجب أن تأتي بثمارها أيضا الإصلاحات الضرورية للبنى والمؤسسات والمسيرات. ثم أكد البابا لون الرابع عشر أن هذين اليومين قد قويا رجاءه، وذلك لا فقط انطلاقا مما تقاسمناه قال قداسته، بل بالطريقة التي حققنا بها هذا. وأضاف أنه في زمن يطبعه الاستقطاب، فإن الأسلوب الذي به تصغي الكنيسة وتتحاور يصبح جزءا من إعلانها. وأكد البابا ثقته في أنه في حال عرفنا أن نواصل البحث معا عن إرادة الرب جعلين الروح القدس يقودنا، فستصبح شركتنا أكثر خصوبة لرسالة الكنيسة ولخدمة العائلة البشرية كلها. وأضاف الأب الأقدس أنه يرى أننا نعيد اكتشاف معنى الكونسيستوار، أي اجتماع مجمع الكرادلة حول خليفة القديس بطرس، كي يساعد الروح القدس البابا في قيادة الكنيسة من خلال الإصغاء المتبادل والتمييز المشترك. وقال البابا إننا لا نتحدث عن برلمان تسود فيه الآراء والمصالح، بل عن خبرة شركة في خدمة الرسالة. وأكد أن ما نتعلم عيشه هذه الأيام لا يتعلق فقط بمجمع الكرادلة، بل هو أسلوب نحن مدعوون إلى تعزيزه في الكنيسة كلها، من أجل أن يشارك كل معمد حسب دعوته ومسؤوليته في بناء حضارة المحبة وخدمة الخير العام. وأضاف الأب الأقدس أنه ينوي مواصلة هذا اللقاء السنوي بدءا من السنة القادمة، وقال إنه لم يتحدد التاريخ بعد، وسيطلع عليه الكرادلة قبل نهاية العام. وفي ختام كلمته قال البابا لون الرابع عشر إن هذا الكونسيستوار كان لحظة ثمينة، لكن لا يجوز أن يظل حدثا منعزلا، وشدد على الرغبة في تعزيز فسحات في الكنيسة كلها يمكن فيها لشعب الله تبادل الإصغاء والصلاة والتمييز والسير معا، وهذه هي روح تطبيق السينودوس، أضاف البابا. هذا وأراد قداسة البابا تبني نداء وجه بالإجماع خلال الكونسيستوار، بل ويريد أن نوجه هذا النداء معا قال الأب الأقدس، وأضاف فلنقل هذا لإخوتنا الأساقفة والكنائس الموكلة إلى خدمتنا وإلى كل شعوب الأرض، الله يريد السلام لكل أمة ولكل شعب، ولهذا لا يمكننا الاستسلام أمام العنف، لن تكون للعنف الكلمة الأخيرة. وأضاف البابا أن الله يواصل فتح مسارات مصالحة وسلام في التاريخ، وعلينا مسؤولية السير على هذه المسارات بشجاعة ومساعدة العالم على التعرف عليها.
1: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. في ذلك الزمان قال يسوع لرسله: من أحب أباه وأمه أكثر مما يحبني فليس أهلا لي، ومن أحب ابنه أو ابنته أكثر مما يحبني فليس أهلا لي، ومن لم يحمل صليبه ويتبعني فليس أهلا لي. من حفظ حياته يفقدها، ومن فقد حياته في سبيلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. ومن قبل نبيا لأنه نبي فأجر نبي ينال، ومن قبل صديقا لأنه صديق فأجر صديق ينال، ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذ فالحق أقول لكم إن أجره لن يضيع. للوهلة الأولى قد تبادر إلى أذهاننا بعض التعابير الإنجيلية التي قد تبدو بأنها تضع علاقات العائلة واتباع يسوع في تناقض. على سبيل المثال تلك الكلمات القوية التي نعرفها جميعا وسمعناها: من كان أبوه أو أمه أحب إليه مني فليس أهلا لي، ومن كان ابنه أو ابنته أحب إليه مني فليس أهلا لي، ومن لم يحمل صليبه ويتبعني فليس أهلا لي. إن يسوع بالطبع لا يريد بقوله هذا أن يلغي الوصية الرابعة، أول وصية كبيرة تجاه الأشخاص. إن الوصايا الثلاثة الأوائل متعلقة بالله، أما هذه فموجهة إلى الأشخاص. إنها وصية عظيمة، ولا يمكننا أن نفكر أيضا أن الرب وبعد أن قام بمعجزته الأولى للعروسين في قانا، وبعد أن كرس الرباط الزوجي بين الرجل والمرأة وأعاد الأبناء والبنات إلى الحياة العائلية، ها هو يطلب منا الآن ألا نبالي بهذه الروابط، بل على العكس، لأن يسوع عندما يؤكد على أولوية الإيمان بالله فهو لا يجد شيئا أهم من العواطف العائلية ليقارنها بها. ومن جهة أخرى وفي داخل خبرة الإيمان ومحبة الله، تتحول هذه الروابط العائلية وتمتلئ بمعنى أعمق، وتصبح قادرة على الذهاب أبعد من ذواتها لتخلق أبوة وأمومة أشمل، وتقبل كإخوة وأخوات حتى الذين يعيشون على هامش أي رباط. ففي أحد الأيام أجاب يسوع على الذي قال له أن أمه وإخوته يطلبونه، مشيرا إلى تلاميذه وقال: هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن من يعمل بمشيئة الله هو أخي وأختي وأمي. إن المعرفة بأنه لا يمكن شراء العواطف أو بيعها هي الميزة الأفضل للموهبة العائلية. ففي العائلة نتعلم أن ننمو في جو هذه المعرفة العاطفية، وفيها فقط يمكن تعلم قواعدها، وإلا يصبح من الصعب جدا تعلمها. وهذه هي بالذات اللغة التي يجعل الله الجميع يفهمونه من خلالها. إن الدعوة لوضع الروابط العائلية في إطار الطاعة للإيمان

طفل متروك قد بدأ حياته من جديد تشرح لنا عمل الله في العالم أكثر من 1000 دراسة لاهوتية، كما وأن رجلا واحدا أو امرأة واحدة قادران على المجازفة والتضحية من أجل ابن شخص آخر وليس من أجل ابنهما فقط، يشرحان لنا أمور الحب التي لم يعد يفهمها العديد من العلماء. إن العائلة التي تجيب على دعوة يسوع تسلم إدارة العالم مجددا إلى عهد الرجل والمرأة مع الله. فكروا بنمو هذه الشهادة اليوم، لنتخيل أن التاريخ قد سلم أخيرا لعهد الرجل والمرأة لكي يحكمانه بنظرة موجهة نحو الأجيال القادمة. ستعزف عندها مواضيع الأرض والبيت والاقتصاد والعمل موسيقى مختلفة، وإن أعدنا الدورة بدءا من الكنيسة إلى العائلة التي تصغي إلى كلمة الله وتعيشها، فسنصبح كالخمر الجيدة في عرس كانا، نختمر كخميرة الله. في الواقع إن عهد العائلة مع الله مدعو اليوم ليناقض التصحر الجماعي للمدينة الحديثة. إن مدننا قد تصحرت بسبب نقص الحب والابتسامات. هناك العديد من الأمور المسلية والعديد من الأمور لإضاعة الوقت والضحك، ولكن ينقص الحب. والأمر متعلق بالعائلة، تلك العائلة المؤلفة من الأب والأم اللذين يعملان ومن الأبناء، لأن ابتسامة عائلة قادرة على التغلب على تصحر مدننا. هذا هو انتصار المحبة العائلية، إذ ما من هندسة اقتصادية أو سياسية باستطاعتها أن تستبدل إسهام العائلات هذا. فمخطط بابل يبني ناطحات سحاب بلا حياة، لكن روح الله يجعل البرية جنة. وبالتالي ينبغي علينا أن نخرج من أبراج النخبة وغرفهم المصفحة لنزور مجددا البيوت والفسحات المفتوحة للجميع وعلى محبة العائلة. إن شركة المواهب هي موجهة لتحول الكنيسة إلى مكان عائلي بالكامل من أجل اللقاء بالله. لنسر قدما في هذه الدرب ولا نفقدن الأمل، إذ حيث هناك عائلة تعيش الحب فتلك العائلة قادرة على تدفئة قلب المدينة بأسرها بفضل شهادة محبتها.

شهدت العاصمة الإيطالية خلال الأيام القليلة الماضية محطة بارزة في مسار الحوار بين الأديان، مع توقيع قادة دينيين يمثلون أبرز الطوائف والديانات المتواجدة في إيطاليا على وثيقة مشتركة بعنوان الطريق الإيطالي للحوار، الأديان في الفضاء العام ومن أجل التماسك الاجتماعي. جرت مراسم التوقيع في روما برعاية مجلس أساقفة إيطاليا بعد مسار من اللقاءات والمشاورات بدأ عام 2023 وجمع ممثلين عن مختلف الأديان المنتشرة في البلاد. وأكد نص الوثيقة أهمية العمل المشترك من أجل الخير العام، انطلاقا من قناعة بأن الحوار بين الأديان يشكل عنصرا أساسيا في بناء مجتمع أكثر تماسكا وعدالة. تتضمن الوثيقة 9 التزامات رئيسية إلى جانب خطوات عملية تهدف إلى تعزيز ثقافة السلام وترسيخ مبدأ المساواة في الكرامة بين جميع الأديان أمام الدولة، والعمل على مكافحة كل أشكال الكراهية والتمييز. رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي وصف الاتفاق بأنه مساهمة جدية في المجتمع الذي يتعرض بشكل متزايد للاستقطاب والتطرف، مؤكدا أن الاختلاف في العقيدة أو الثقافة لا يجب أن يتحول إلى سبب للعداء. وشدد نيافته على أن الأديان يجب ألا تستخدم أبدا لتبرير الكراهية أو الأحكام المسبقة أو العنف، بل ينبغي أن تكون أداة لبناء الجسور وتعزيز التفاهم. كما أوضحت زوبي أن الحوار بين الأديان لا يهدد هوية أي جماعة دينية، بل على العكس إنه يعززها ويقويها، لأنه يقوم على الاحترام المتبادل والسعي المشترك لإيجاد حلول للتحديات الكبرى التي تواجه المجتمعات اليوم. من جانبه وصف المطران غايتانو كاستيلو هذا المسار بأنه امتداد للنهج السينودوسي الذي تعتمده الكنيسة الكاثوليكية، لكنه منفتح بشكل أوسع على بقية الأديان.

0: وأقر سيادته بوجود صعوبات خلال هذا المسار، لكنه شدد على أن الإرادة المشتركة والعمل بروح التعاون كانا العنصر الحاسم في الوصول إلى هذه المرحلة. من أبرز عناصر هذا المشروع مشاركة الشباب، إذ انضم ممثلون شبان من مختلف الطوائف إلى مسيرة الحوار منذ العام 2024، وعملوا على تنظيم لقاءات ومبادرات محلية لنشر ثقافة الطلاق والانفتاح. وقد رافق هؤلاء الشبان القادة الدينيين في زيارة إلى قصر رئاسة الجمهورية الإيطالية الكويرينالي، حيث سلمت الوثيقة إلى رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا. خلال المناسبة شددت رئيسة اتحاد الجماعات اليهودية الإيطالية ليفيا أوتيلينغي على ضرورة التركيز على القيم المشتركة، معتبرة أن المرحلة الحالية التي تتسم بتوترات متزايدة تتطلب إشارات واضحة على القبول والانفتاح تجاه التنوع. بدوره أكد رئيس اتحاد الجاليات الإسلامية في إيطاليا ياسين براضعي أن هذا الاتفاق لا يمثل نهاية لمسار الحوار، بل هو بداية لمرحلة جديدة يمكن لكل جماعة دينية أن تنقل من خلالها هذا الالتزام إلى قواعدها ومجتمعاتها المحلية. يرى منظمو المبادرة أن هذا الميثاق يستلهم جذوره من وثائق ومبادرات كنسية وإنسانية بارزة، بينها الرسالة العامة فراتيلي توتي للبابا فرانسيس، ويتزامن مع أحياء الذكرى 40 للقاء العالمي لقادة الأديان الذي دعا إليه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني وعقد في مدينة أسيزي عام 86. وقد وقع الوثيقة 15 قائدا دينيا يمثلون الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية والبوذية والهندوسية والسيخية والبهائية في خطوة تعكس إرادة جماعية لجعل التنوع الديني قوة داعمة للسلام والتماسك الاجتماعي، ورسالة واضحة بأن الاختلاف ليس حاجزا بل هو فرصة لبناء مجتمع أكثر إنسانية وعدالة.
1: لنسر معا خطوة بخطوة مع البابا، لنكن عونا للبابا في رسالته، رسالة السلام والرجاء والمحبة. كن سندا للأب الأقدس وتبرع لفلس القديس بطرس. زوروا الموقع www.obolodisanpietro.va.

بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تلا قداسة البابا لهون الرابع عشر ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع وفود الحجاج والمؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: في إنجيل اليوم أيضا نستمع إلى بعض حث يسوع لعيش الاتباع ولكي نكون شهودا لملكوته. لا يتعلق الأمر ببعض الأفعال الخارجية، بل بأن نلزم كل كياننا في علاقة محبة معه. ولكي تؤتي ثمرا تتطلب المحبة ثلاثة أشياء على الأقل: التجرد والخسران والاستقبال. تابع الأب الأقدس يقول: أولا التجرد. يقول يسوع: من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فليس أهلا لي، ومن أحب ابنه أو ابنته أكثر مما يحبني فليس أهلا لي. في اللحظة التي يبدأ فيها الرب بإرسال رسله في رسالة، هو يريدهم أحرارا من أي رباط، لكن الحقيقة تنطبق على الجميع بأن حتى العواطف الأكثر أهمية تجد ملأها بفضل المحبة التي يمنحنا المسيح إياها. لنفكر على سبيل المثال في الحياة الزوجية: لا يمكن عيشها بالكامل إلا بترك بيت الوالدين للالتزام بالعلاقة الزوجية. ولنفكر أيضا في نمو الأبناء: نحن نساعدهم على تحقيق ذواتهم ولكي يكونوا سعداء من خلال تربيتهم على أن يسيروا على أقدامهم وأن يتخذوا خياراتهم بأنفسهم. يقول القديس أغسطينوس: من المؤلم أن تتجرد عما تحبه، ولكن الفلاح أيضا يفقد مؤقتا ما يزرعه. فقط من خلال خسران تلك البذرة التي يلقيها في الأرض سيتمكن من رؤيتها تزهر. أضاف الحبر الأعظم يقول: وبهذا المعنى فإن المحبة هي أيضا خسران. يصعب علينا فهم ذلك، خصوصا في عالم يبدو فيه الخسران ضعفا ويسود فيه هوس الأخذ والامتلاك، غير أن المحبة لا تثمر إلا في بذل الذات، عندما نكون مستعدين لخسران جزء من الأنا الخاصة بنا لكي نفسح المجال للآخر، ولخسران القليل من الوقت للإصغاء إلى صديق، ولخسران القليل من الراحة لمشاركة موقف صعب. إن الذي يحتفظ بحياته لنفسه فقط كما يقول الإنجيل يفقدها في الحقيقة، لأنها لا تنفتح على فرح المحبة وتصبح عقيمة. لهذا السبب يدعون يسوع إلى معانقة الصليب، فقد قدم نفسه ذبيحة وفقد ذاته، وبهذه الطريقة بالتحديد تمكننا من أن ننال حياته بوفرة. وبالطريقة عينها إذا عشنا بمنطق العطاء سنكون نحن أيضا قادرين على توليد حياة جديدة في علاقاتنا. تابع الأب الأقدس يقول أخيرا الاستقبال. إن المحبة تعبر عن نفسها في الواقع في خيارات وأفعال ملموسة، في التزام مبني على بادرات صغيرة يومية مثل تقديم كأس ماء بارد لمن هو عطشان. ويسوع إذ يرسل تلاميذه أمامه يطلب منهم أن يذهبوا بلا زاد، أي أن يكونوا معوزين، لأنهم بهذه الطريقة سيثيرون روح الاستقبال في الذين يلتقون بهم. وهكذا فقبول من يأتي باسم يسوع هو قبول له وللآب السماوي الذي أرسله. إن محبة الرب تمر دائما عبر استقبال الإخوة. وختم البابا لاوون الرابع عشر كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول: أيها الأعزاء، لنصلي إلى العذراء مريم التي أحبت ابنها وعرفت أيضا كيف تفقده، لكي تساعدنا على أن نكون شهودا ودعاء وفرحين لمحبة المسيح.
2: اختتم قداسة البابا لهون الرابع عشر مساء السبت 27 من حزيران يونيو الكونسيستوار الاستثنائي الذي كان قد بدأ الجمعة. وفي بداية مداخلته قال الأب الأقدس إنه يريد أولا الإعراب عن قربه وقرب مجمع الكرادلة بكامله من شعب فنزويلا المتضرر بشكل كبير من الزلزال العنيف. ك كما وأكد البابا صلاته من أجل الضحايا وعائلاتهم ومن يعانون من تبعات هذه المأساة، وأضاف أنه يوكل إلى الرب جميع العاملين في الإغاثة ويسأل ألا يغيب تضامن الجماعات الدولية. ثم تحدث عن الكونسيستوار فأعرب عن امتنانه على الحرية والأخوة والحس الكنسي التي شارك بها الكرادلة في أعمال الكونسيستوار، ووصل أننا قد بدأنا هذين اليومين جاعلين صورة السامري الصالح تقودنا، أي شخص يتوقف أمام أخ جريح ويتأثر في أعماقه ويعتني بهذا الرجل. وأضاف الأب الأقدس أنه يريد الإشارة إلى أيقونة أخرى من الإنجيل، تلميذي عماوس، فقد كان هما أيضا يسيران في خوف ويأس، إلا أن الرب قد رافقهما السير وأصغى إلى أسئلتهما، فسر لهما الكتب وأوقد قلبيهما وغير مسارهما. وقال البابا لون 14 إنه يعجبه التفكير في أن ما عشناه هذين اليومين يحمل شيئا من هذه الخبرة، فقد سرنا معا وأصغينا بعضنا إلى بعض وتركنا فسحة للرب الذي أشعل في قلوبنا مجددا الرجاء، ويعيدنا الآن إلى كنائسنا لمواصلة السير بنظرة جديدة. عاد قداسة البابا بعد ذلك إلى التأمل الختامي للمسيرة السينودوسية، فقال إنه قد ساعدنا على إعادة قراءة ما عشنا خلال هذين اليومين، وأضاف أنه يرى أن السؤال حول السينودوسية ليس من لديه سلطة القرار، بل هو سؤال أكثر عمقا، كيف يمكننا حراسة العطية التي أوكلها الله إلى كنيسته. وتابع البابا موكلا إلى الكرادلة مسيرة تطبيق السينودوس، سائلا إياهم مرافقة هذه المسيرة بتعزيز فهم حقيقي وتشجيع الجميع على المشاركة. وذكر قداسته بحديث الأمين العام للسينودوس الكاردينال غريك عن أن السينودوسية ليست مجموعة اجتماعات أو منهج عمل، بل هي أسلوب روحي ينبع من اللقاء وينمو في الإصغاء وينضج في التمييز. وذكر البابا بأن الكرادلة قد عرفوا في الجلسة الأولى والتي تمحورت حول كيفية إعلان الإنجيل في عالم اليوم بالمعاناة الناتجة عن الحروب والعنف والفقر، وعبروا عن وعيهم بأن خلف هذه المآسي هناك معاناة أكبر، وتحدث قداسته عن الوحدة وأزمة العلاقات وفقدان الرجاء وصعوبة تبادل الاعتراف ببعضنا البعض كأخوة وأخوات. وأشار البابا بشكل خاص إلى حديث الكرادلة عن الشباب لامسين في تساؤلاتهم ومعاناتهم أحد أكبر جروح زمننا، وأضاف أن بحث الشباب عن علاقات حقيقية وذات معنى يذكرنا بأن الإنجيل يواصل الإجابة على تطلعات أكثر عمقا للقلب البشري، ودعا البابا إلى الإصغاء إلى الشباب وعائلاتهم بتواضع. وفي حديثه عن العائلات قال الأب الأقدس إن العائلات حين يتم دعمها ومرافقتها تكبر مدرسة علاقات وتضامن ورجاء، وأشار إلى تبعات جرح العائلات وعزلها على المجتمع. وذكر في هذا السياق بالاستعداد للقاء في شهر تشرين الأول أكتوبر مع قادة الكنائس الشرقية ورؤساء مجالس الأساقفة لتقييم الخطوات التي تم القيام بها بعد الإرشاد الرسولي فرح الحب، وأضاف أن هذا اللقاء سيشهد مشاركة بعض العائلات لتقاسم خبراتها. ثم انتقل الأب الأقدس إلى حديث الكرادلة خلال الجلسة الثانية للكونسيستوار والمخصصة لموضوع ثقافة القوة وحضارة المحبة عن السلام، وقال إن هذه الجلسة قد جعلتنا نقوم بخطوة إضافية، وأن الكرادلة قد استقبلوا بوضوح واحدة من أفكار الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، فالحرب ليست نزاعا بين الدول، بل هي تنشأ قبل ذلك من القوة التي تميز أسلوب تفكيرنا وعيش العلاقات وممارسة السلطة واستخدام الاقتصاد والتكنولوجيا بل وحتى الدين. وأكد أن الرد على هذا يتطلب بناء ثقافة التعاون وحوار قادرة على منح قوة جديدة لتعددية الأطراف، كي تتعلم الشعوب مجددا البحث معا عن الخير العام للعائلة البشرية بكاملها. كما وأشار قداسته إلى حديث بعض الكرادلة عن الإجابة غير العنيفة أمام أشكال العنف الكثيرة، وقال إن هذا شكل إنجيلي لسكن التاريخ هو ثمرة التأمل في أسلوب يسوع، وأضاف أن هذا الأسلوب لا يتنازل عن الحق لكنه يرفض اعتبار الآخر عدوا، إنه أسلوب يبدأ بتجريد الذات من السلاح، ما يكشف منطق الفصح الذي تظهر فيه المحبة أكثر قوة من الكراهية وتزيل المغفرة دومة الانتقام. هذه هي قوة المسيح المصلوب القائم من بين الأموات، قوة لا تدمر العدو بل تجعل من الممكن العثور على أخ. وفي حديثه عن أعمال الكونسيستوار فيما يتعلق بالموضوع الثالث أي بناء الخير العام، سلط البابا لون الرابع عشر الضوء على أن الكثير من الكرادلة قد أشاروا إلى أن الخير العام اليوم ليس مجرد هدف نسعى لبلوغه، بل هو واقع يجب إعادة اكتشافه معا. وأضاف أننا نعيش زمنا يصبح فيه من الصعب حتى التعرف على ما هو بالفعل خير الجميع، وبالتالي فإن الكنيسة متجذرة في المسيح هي مدعوة إلى حماية أماكن اللقاء والإصغاء والحوار التي يمكن فيها أن تنمو ثقافة خير عام متجددة، ويتطلب هذا عملا تربويا صبورا يساعد على الاعتراف بالكرامة التي لا يمكن المساس بها لكل شخص، ومسؤوليتنا بعضنا إزاء البعض. وقال البابا في هذا السياق إن الفقراء ليسوا فقط من توجه إليهم عنايتنا، بل هم أبطال رجاء الله الذي واصل الرب تحفيزه في التاريخ. ثم أشار البابا إلى أمر آخر برز خلال جلسات الكونسيستوار، ألا وهو أن الكرادلة، وبينما كنا نتساءل حول مسؤولية الكنيسة في عالم اليوم، قد أشاروا إلى أهمية الشهادة والقرب وتكوين الضمائر وتأسيس جماعات أخوية وصادقة. وقال البابا إن هذه الشهادة تولد من اللقاء بالمسيح، من كلمته ومن الأسرار، وأضاف أن الكنيسة مدعوة إلى أن تكون بشكل أكبر دائما ما تعلنه، وعلى هذا الأساس يجب أن تأتي بثمارها أيضا الإصلاحات الضرورية للبنى والمؤسسات والمسيرات. ثم أكد البابا لون الرابع عشر أن هذين اليومين قد قويا رجاءه، وذلك لا فقط انطلاقا مما تقاسمناه قال قداسته، بل بالطريقة التي حققنا بها هذا. وأضاف أنه في زمن يطبعه الاستقطاب، فإن الأسلوب الذي به تصغي الكنيسة وتتحاور يصبح جزءا من إعلانها. وأكد البابا ثقته في أنه في حال عرفنا أن نواصل البحث معا عن إرادة الرب جعلين الروح القدس يقودنا، فستصبح شركتنا أكثر خصوبة لرسالة الكنيسة ولخدمة العائلة البشرية كلها. وأضاف الأب الأقدس أنه يرى أننا نعيد اكتشاف معنى الكونسيستوار، أي اجتماع مجمع الكرادلة حول خليفة القديس بطرس، كي يساعد الروح القدس البابا في قيادة الكنيسة من خلال الإصغاء المتبادل والتمييز المشترك. وقال البابا إننا لا نتحدث عن برلمان تسود فيه الآراء والمصالح، بل عن خبرة شركة في خدمة الرسالة. وأكد أن ما نتعلم عيشه هذه الأيام لا يتعلق فقط بمجمع الكرادلة، بل هو أسلوب نحن مدعوون إلى تعزيزه في الكنيسة كلها، من أجل أن يشارك كل معمد حسب دعوته ومسؤوليته في بناء حضارة المحبة وخدمة الخير العام. وأضاف الأب الأقدس أنه ينوي مواصلة هذا اللقاء السنوي بدءا من السنة القادمة، وقال إنه لم يتحدد التاريخ بعد، وسيطلع عليه الكرادلة قبل نهاية العام. وفي ختام كلمته قال البابا لون الرابع عشر إن هذا الكونسيستوار كان لحظة ثمينة، لكن لا يجوز أن يظل حدثا منعزلا، وشدد على الرغبة في تعزيز فسحات في الكنيسة كلها يمكن فيها لشعب الله تبادل الإصغاء والصلاة والتمييز والسير معا، وهذه هي روح تطبيق السينودوس، أضاف البابا. هذا وأراد قداسة البابا تبني نداء وجه بالإجماع خلال الكونسيستوار، بل ويريد أن نوجه هذا النداء معا قال الأب الأقدس، وأضاف فلنقل هذا لإخوتنا الأساقفة والكنائس الموكلة إلى خدمتنا وإلى كل شعوب الأرض، الله يريد السلام لكل أمة ولكل شعب، ولهذا لا يمكننا الاستسلام أمام العنف، لن تكون للعنف الكلمة الأخيرة. وأضاف البابا أن الله يواصل فتح مسارات مصالحة وسلام في التاريخ، وعلينا مسؤولية السير على هذه المسارات بشجاعة ومساعدة العالم على التعرف عليها.
3: شهدت العاصمة الإيطالية خلال الأيام القليلة الماضية محطة بارزة في مسار الحوار بين الأديان، مع توقيع قادة دينيين يمثلون أبرز الطوائف والديانات المتواجدة في إيطاليا على وثيقة مشتركة بعنوان الطريق الإيطالي للحوار، الأديان في الفضاء العام ومن أجل التماسك الاجتماعي. جرت مراسم التوقيع في روما برعاية مجلس أساقفة إيطاليا بعد مسار من اللقاءات والمشاورات بدأ عام 2023، وجمع ممثلين عن مختلف الأديان المنتشرة في البلاد، وأكد نص الوثيقة أهمية العمل المشترك من أجل الخير العام، انطلاقا من قناعة بأن الحوار بين الأديان يشكل عنصرا أساسيا في بناء مجتمع أكثر تماسكا وعدالة. تتضمن الوثيقة 9 التزامات رئيسية إلى جانب خطوات عملية تهدف إلى تعزيز ثقافة السلام وترسيخ مبدأ المساواة في الكرامة بين جميع الأديان أمام الدولة، والعمل على مكافحة كل أشكال الكراهية والتمييز. رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي وصف الاتفاق بأنه مساهمة جدية في المجتمع الذي يتعرض بشكل متزايد للاستقطاب والتطرف، مؤكدا أن الاختلاف في العقيدة أو الثقافة لا يجب أن يتحول إلى سبب للعداء، وشدد نيافته على أن الأديان يجب ألا تستخدم أبدا لتبرير الكراهية أو الأحكام المسبقة أو العنف، بل ينبغي أن تكون أداة لبناء الجسور وتعزيز التفاهم. كما أوضح زوبي أن الحوار بين الأديان لا يهدد هوية أي جماعة دينية، بل على العكس إنه يعززها ويقويها، لأنه يقوم على الاحترام المتبادل والسعي المشترك لإيجاد حلول للتحديات الكبرى التي تواجه المجتمعات اليوم. من جانبه وصف المطران غايتانو كاستيلو هذا المسار بأنه امتداد للنهج السينودوسي الذي تعتمده الكنيسة الكاثوليكية، لكنه منفتح بشكل أوسع على بقية الأديان. وأقر سيادته بوجود صعوبات خلال هذا المسار، لكنه شدد على أن الإرادة المشتركة والعمل بروح التعاون كانا العنصر الحاسم في الوصول إلى هذه المرحلة. من أبرز عناصر هذا المشروع مشاركة الشباب، إذ انضم ممثلون شبان من مختلف الطوائف إلى مسيرة الحوار منذ العام 2024، وعملوا على تنظيم لقاءات ومبادرات محلية لنشر ثقافة الطلاق والانفتاح. وقد رافق هؤلاء الشبان القادة الدينيين في زيارة إلى قصر رئاسة الجمهورية الإيطالية الكويرينالي، حيث سلمت الوثيقة إلى رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا. خلال المناسبة شددت رئيسة اتحاد الجماعات اليهودية الإيطالية ليفيا أوتيلينغي على ضرورة التركيز على القيم المشتركة، معتبرة أن المرحلة الحالية التي تتسم بتوترات متزايدة تتطلب إشارات واضحة على القبول والانفتاح تجاه التنوع. يرى منظمو المبادرة أن هذا الميثاق يستلهم جذوره من وثائق ومبادرات كنسية وإنسانية بارزة، بينها الرسالة العامة فراتيلي توتي للبابا فرانسيس، ويتزامن مع إحياء الذكرى 40 للقاء العالمي لقادة الأديان الذي دعا إليه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني وعقد في مدينة أسيزي عام 86.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.